0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير، وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا والشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فعل يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi, dan semoga apa yang akan disampaikan sebentar sahaja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini. Dan orang kata apa, sama-sama kita pelajari apa yang akan disampaikan Ustaz, dan orang kata pinjamkan setengah jam sahaja pendengaran anda. Okey, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Laki FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat sama-sama kita berkongsi beberapa hukum tajwid dalam usaha kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita nanti insya-Allah. Selain itu, kita juga akan membincangkan beberapa pengajaran ayat sebagai panduan kehidupan harian kita. Untuk petang ini insya-Allah kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita bermula daripada ayat 12 hingga 22. Amanah habislah yang dekat macam surah Al-Mujadalah. Ya. Dan seperti biasa, kita mengharapkan sahabat-sahabat pendengar yang mungkin bersama-sama dengan kita pada ketika ini agar sama-sama menyimak bacaan kita di halaman 544. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم كما يحلفون لكم ويحسبون أن

أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله